Agadir, أنقرهنا في جنب عائلتي، غير خوتي والوالد والوالدة. أنا أكثر من 10 سنين هنا، ومن 16 يوم غادي نحقق واحد الحلم ديالي، ونقرا في مغنية كيعجبوني بزاف سميتو ذا بانز. نتمنى نصور معاهم، نتمنى نعيش شوية وحاب، نعيش شوية وداك السيمانة. إلا ما نكتب.